لبسة ناسك وتكون قلبي لاوي ما عاد تميز من حلو وحر ساعة بردان ساعة دافيان عمري ماضي ورح